إسرائيل كيان صهيوني. سرقوا الأرض والتاريخ والهوية، سرقوا الجبل والنهر والبحر، سرقوا البيوت والأحياء والشوارع، سرقوا العدالة والجغرافيا والاقتصاد، سرقوا المدن والقرى والقدس، سرقوا الحياة والخارطة والثقافة، لكن لن يسرقوا